ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 መስከረም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ንናይ ግሪክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣንጾኪያን መላእ ምብራቕን ፓትርያርክ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃና ዓስራይን ሰዓብቶምን ንሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ኣብ ሩዋንዳ ንብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ኦርናልዶ ካታላንን ንሃዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ኣብ እስራኤልን ሃዋርያዊ ተወካሊ ኣብ ኢየሩሳሌምን ንብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ጆርጆ ሊንጓን ንተወከልቲ ማሕበር ምትሕግጋዝ ሕሙማን ፊብርዮሲስን ስድራ ቤቶምን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ኣብ ስርዓተ ምኽፋት ምርኢት ሃዋርያዊ ቤተ መዛግብቲ ቫቲካን ከም እተረኽቡን ናይ ቅድስቲ መንበር ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 መስከረም መደፈነ ወና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽን ቃል ቅዱስነቶም ድሕሪ ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንኣባላት ተሳተፍቲ ጉባኤ ዓለምለኻዊ ማሕበር ሕብረት ገዳማት በነዲክቶሳውያን ተቐቢሎም ዘካፈልዎም ቃለ ምዕዳን ብፁዕ ካርዲናል ኩዋካ ኣብቲ ኣብ ከተማ ቦናስ ኣይረስ ኣርጀንቲና ተኻየደ ኣኼባ ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ተረኺቦም ዘካፈልዎ መደረ ሓድሽ ተሓባባሪ ማሕበር ረድኤት ነታ ምስኪን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ቸርች እኒድ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 14 መስከረም 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ኣብ ናይ ዕለተ ሰንበት ጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ንጽልን ምክፋልን ዓመፃን ንምቅዋም ከምኡውን ሰላምን ፍቕርን ንምድንፋዕ ከምቲ ክርስቶስ ምሕረት ዝገበረልና ብዛዕባ ንኻልኦት ይቕረ ምባል ዘለዎ ሓይሊ ኣመልኪቶም የስተንትኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ዝሓለፈ ሰንበት ዕለት 13 መስከረም ካብ ሃዋርያዊ መስኮት ነቶም ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ንጸሎት መላእከ እግዚኣብሔር ዝተኣከቡ ምእመናን ኣብ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ምሕረት ምግባር ንዅሉ ሰብኣዊ ጽልእን ቂምን ምክፍፋልን ክስዕሮ ዝኽእል ምዃኑን ነቲ መድሓኒት ዝኾነ ፍቕሪ ከም ዘስፍሕ ኣስተምሂሮም ይቕረ ምባል ኣድላዩ ብዘይካኡ ድማ ብሰላም ክንነብር ኣይንኽእልን ኢና ውዒሉ ሓዲሩ ግጭታት ክኽሰት ቂም ከምኡውን ሕነ ምፍዳይ ኮይኖም ኣብ ልብናን ኣብ መንጎ ህዝብታትን ይለዓሉ እዮም። እዚ ተግባራት እዚ ድማ ንርክባትና የበላሽዎ ንስድራ ቤታት ይኸፋፍልን ከምኡውን ውግእ የለዓል ክብሉ ኣጠንቀቑ። ወላ እውን ኣብቲ ስጋውን ስነ ምግባራውን ድኽነት ደቂ ሰባት ንኣድማስ ዘጸልመተሉን ነቲ መንገዲ ዘየተኣማምን ኣብ ዝገበሮ ስፍራ ምሕረት ምግባር ጥራዩ ሓራ ዘውፅኣናን ብርሃን ዝህበናን ይቕረ ምባል ልክዕ ከም ህዱእ ንፋስ ክሳብ ፀሓይ ዳግም እትበርቀሉ ሰዓት ነቲ ገዚፍ ደመና ክፋት እውን ክብትኖ ይኽእል እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም እምበኣር ድንግል ማርያም ኣደ ምሕረት ኩሉ ሳዕ ዋላ እውን ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምውሳድ ኣጸጋሚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ይቕረ ክንብል ክትሕግዘና ከምኡውን ብትብዓትን ብጽንዓትን ነቲ ጽልኢ ዝስዕርን ንዅሉ ቂማ ጽዋር ዘጥፍእ ነቲ ህዱእ ፈውሲ ፍቕሪ ዝኾነ ብርሃን ከተስፍሖ ንለምና ክብሉ ተማሕጸኑ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮም መበል 14 ቐጺሎም ብዛዕባ እቲ ካብ ወንጌል ማቴዎስ እተወስደ ናይ ዕለቱ ንባብ ወንጌል ኣስተንተኑ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓደ ዝበደለካ ሰብ ክንደይ ጊዜ ይቕረ ክትብለሉ ከም ዘለካ ክሳብ 7 ሳዕዶ ክብል ከም ዝሓተቶ ጠቒሶም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ 70 ጊዜ 7 እምበር 7 ጊዜ ጥራይ ኣይኮነን እብለኩም ኣለኹ ክብል መለሰሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ 7 ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ምልኣት እዩ ዘመልክት ብምባል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ክርስቲያን ምእመናን መጠን ካብ ኩሉ ደረት ንላዕሊ ብዘይዝኾነ መጠን ይቕረ ክንብል ጸዋዕታ ኣቕሪቡልና እዩ በሉ።
عبز مدائي زي قدوس عبونا كم زمل كتوو محرات مقبار مسرطاو مدائي كريستياناو هيواتيو كبلو اسمرولو دحرزي كريستوس عبونجيل بزعب حدامس قويتاو عزيو بزوح اداز نبرو جنكا كابنصوح محرات قويتاو اتحاد قلو سب بمدكاس سعيبو جنا نحادا كابتو ما قل قلتي بسوتو اداز نبرو كمو عينت محرات زي قبرمو نمقصاتي زي تقبئة اقل قالي كم سالي غيرو كم زقرب اللوم استمهارو رسالي كان باباسات كمز غلطوو غويتانان مدحانينان يسوس كريستوس بزن قالات زيعتن وهبتن يقرام ببالن مسررت هلاوين ايو بمبال يزخاخرونا مخنياتو كلو باملاخ كابتفت صوم فقرو تواهيبن ايو نفس وكفنا دما نزدقنت عملاخ زي ملاش بمهاب فتصوماتينا كنبل اين خيلنينا سلزي ناس اتكبار محرات منش هلاوينا كوانتخونا نحاد حدنا تسمامعنا نخن نبرن كابتز خبدنا نقرات حران موصعن بحابار نخن نبر اتزبالة صحق مخوانو دما كدو سابونا بعض نعو تاسمرولو رسالي كان باباسات وسيخوم كمز غلصوو نقدوس بيتروس يقرام ببال انتاي مالت مخوانو ون تقيسوم حدا كابتوم ناي كربا دك مزامرتو كوا انتنبرة نقويتانان مدحانينان يسوس كريستوس اب اوان حماماتو كم حدا كم زيفلتو ساب كوينو مسك حدو دحارقنا نتزتنسا كريستوس مسرعيو قويتا دما سمعون تفكرن ريخا كبل حاتتو بزخمز دما سعبن نزبل تساوعي تقربلو كبلو استنتنو عما دمدم تا قدوسنتهم ازي ولا حانت خم زي تفتصميو زمسل زنبرة بلو نخرستوس مخحادو فتصيمو زي تفتصميو زمسل اتا يقرأ التبلن التحويانان فقري ازي حيال كاب مخوانات تلعلى نتقدامي هواريا تلخو ترقاقص ايا زنبرة كبلوين استنتن اوم زازمو قدوس عبونا رسالي كانبا باسات اليوم مبل عصر تربعته من تطوم بعلت عصر تحدى مسكرم كل تشحن حدن بقبرش براويان متكعتتات هيوتهم زسانو قدايات اليوم نتابو وقى التعنو زلع علمنا دما سلام كسفنا تصاوعي تقريبهم رسالي كانبا باسات اليوم مبل عصر تربعته تمال سنبت دد حرس علوت ملاكك زيابير ابزم حلال فوق على سلامتان محسنتان قد مخلط تمعالتي مبل عشران حموشتان عمت نايتي بعلت عصر تحدى مسكرم عب حبورات منقستات امريكا تفتصمه قبرش براو متكعتتات زكير ناينا بلو عب نيويورك واشنغتن دي سي بنسلفانيان بتتححز قبرش براو متكعتتات دارقا سلستشح سبات مويتوم يوم كاب علت عصر تحدى مسكرم كلتشحن حادن ننجو دما بامايت زغوط صارو سبات هيوتوم سينو مالو وسيخوم دما قدوس عبونا من تتوم هيوتوم زسانون نتوم ابتانا يحزن معال تزقوصلون سباتن دقيموم ابتالوت كم زذكروهم الرقاقزو رسالي كان باباسات اسعيبوم نبزوحات احواتنا نحاتنان قجتن عمصن ابزت كعلو زلقوان قويتان عالم وهبت سلام من تخهبا كلاتنا ابتالوت كنصمد اعدمكم عالخو بلو اعتقد مي عسران حموشتان عمت زقات امازح الزنفتسامي نسلام زلونا تصمدو بقدام النت بسالوتن امالاد النتن دنقل ماريام داقم نخنا حدسو كمز درخناون قلصو رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته نتوم كامل عالم زمسو ابالات محبرات بنديكتو ساويان سبوتن انستن اب كريستوس زلوهم مسرات كعمقون ناي صلوتن حبرتن مسكرنات كوفيو اتبابعوهم قدوس عبونا رسالي كان باباسات اليوم مبل عصر تربعته زحالف قدام نتساتف تعاو دمصنعتي عالم لخاو حبرت قدامات قدوس بنديكتوس تقبلوهم اب زكافلوهم كعالم عدان سلتي صلوتهمن تحتنان صمونان زعسلو هلاوي اومن كموون علتاون صورن مسواتتات قداماوي هيوتهم امسقنوهم ازي اب كلتشهن حادن التمسرته عالم لخاو حبرت قدامات بنديكتوساويان نمبزاحتان كاب صدرابيت بنديكتوساو قدام زخونا محبراتن قداماتن زت امره من قسقاسيو عمل لعالم دما استات عصر تسلستة شيح منكوسات دناقل نسرعات حق منكوسنا قدوس بنديكتوس دي سعبا اللوا رسالي كان باباسات ليون ابتزا كافلوك عالم عدان ابزا حبرت الزي قلنا يدك تبعتيو ابالات كم زلوون افلتو دحرمهاب نعيو الزي حبرت قدامات كم كفلنا يتي اوشت صدرابيت سرعات بنديكتوس زكاير كتسالينا حبرتن متحببارن قعزو مخانوون عمل كتولوم ناي نفس وكف سب فلوي بحري ناي كلو هابت زخونالو منفساون سينو داون اقداس النت كم زلووون اقلحو
نتر سلیکان با پاسات فرانچسکو بزعبا بندیکتو ساویان زگلت و بمزکارد ما بطی کگلت زی کال مکور فقری زسف حلبی بمبال مسکرولوم. كدوسنا توموسيخوم بزخم زدما اب كريستوس سور سريدوم مهلاومن نمحبرس بنديكتو ساويان بزحفر وانجيل نخفريو كم زخلومن غليصوم رسالي كان باباسات كم زغلصو بزعباتي اب قربا اوان اب سوبياكون مونتو كاسينون زركب قدامات بنديكتو ساويان زغبرو حوارياو مبصح بمتقاس سرعات قدام بنديكتو ساويان نتي كابنشتو زرعيز بقل عبي اوم زخونا ونجيل مسالي كم ززكرون قليزوم كمون نتي بنديكتو ساويان عمل لعالم زقبرو وصعري عب كريستوس سور نخساد دون كم هياون نايت الوت مسكرنات غيروم نخاقل قلو زقبرو وطبقسو تعتوون عبي تأمرتن تنبيتاو وهبتن ايو كبلو قلزوو بفلايكا أبزيزن حقن هيوتن حبرتن سلامن أبزهالو واللؤوان رسالي كانبا باسات أسعبهم نتي رسالي كانبا باسات كدوس باولو شارشاي بزعبا سرعة هيوت بنديكتو ساويان سألوتن مصنعتن سراحن كمزت عمر غيروم سلطانين منفساو حايلن نمسفحفح عمانقو هزبتات حدنت نممعبالن كمزح قزة قليزوم ندك آنستيو بنديكتو ساويان انتلاي بإلترونيكاو مسار حيطات حدش ناي ممهارا قات عميطات نمهاب زغبرو سعرتاتوون بموسا قلزوو رسالي كانبا باساتا مدم دمتا نتوم تساتفتي سلتي زوفي وزلو سألوتن سور مسوات هيوتومن كمون منفساو مسارحي سنة ملكوتاوي استنتنون محبر سبوم نتين هيوت زغبر وزلو عبركتون تقيسوم عمس جنووم عبتين حبرات التوفية قرص فقاد كقصلو دماء التبابعووم كبراتن كبرانن سماعتنا الزي زينا باتيكان ايو عبتي اب كتما بوناس ايرس ارجنتينا زتخايدة ميت اب بينو زعينتو فلليات حباراو منقد دحوون نتزر اسطو اخيبا ينتنايت بزعبا قدايات زتا نايت تفلالي هايمانو تات زحالي لعلواي بيت صحفت قدست منبر بزو كاردينال كواكا كمس اورتي سلامن تسفان نايت تاز قوسلت عالمنا بحبار كنم ملالت ساوعي تغريبهم نتي رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته ندك ساب نمكفال بحبار سقومتي كواسدو زخلوم ساوعيت بمزكارون مدرا كافلو بزو كاردينال كواكا ام مدرعوم كابتو فيتاتن بحلتاتن هايمانوتاتن اهقوراتن حاليفنا من تسلامن تسفان ناي تاز قسلت عالمنا بحبار نملالس بمبال نترسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته ابتا قروم سبعو نتزرستا ناي مجمرتا عواديت ملغتوم زغربو وصعوعيت ملاش نمهاب كبرات احواتنان احاتنان مستتنكفة بولوتيكا ندراماتات دك سب ملاش مسزيه اللوو كتبا انصار سب مسخون ويكا سنفلتات درت ميلاو مسزحلف بيتا خرستيان مسكالوت كريستيان ممنان تختل تخالة هايمانو تاتن حابيرنا نمكوصو تصار زي كونس نحبرات نمقلقال دمتا كتسمع اللوا نزبلوو تقيسوم سفيح كالا معدانا كافلو بسو كاردينال جورج جاكوف كواكا نزم درزي اب تزحال فحاموس الات عصر تمسكرم اب بوناس ايرس ارجنتين اب زركب ورقاوي الداراش تياترو كولون كاب ساعت عصر تناي نقهو جميرو اب منقو هاي مانوتات اب زتخايدة ميييت ببعينتو فلليات حبراو منقدين اب حوونت زرستو اخي بايوز نبره بزخم زدما اب تكاب الات شعات كساب لومي الات عصر تربعة تمسكرم نابر سختما ارجنتين اب زقبرو مبصح نمجمر تاق زي زقربو هزباو مدره يوز نبره اب تي بخنتي بار سختما ارجنتين جورج ماكري تخفت اخيبا سسا زخونو توكلت تفلالي هايمانو تاويان محبرات ترخيبو منبرو لدحرت بزو كاردينال كواكا زقربو مدره اتوم تساتفتي بتواننا دايريكتر هايمانو تاو قدايات ماريا ديل بيلار بوسكا زمرحو ميييت حساباتوم تلواوتو بزو كاردينال كواكا كمز غلصو هايمانوت بمسرتو بزعبا متسساري ززارب سلزدما حق اينا امنت كنبرن كلونا نركبات يدلدلو نحبرت سبكا بلسقنا يهبو عبزق الزينة خاء نتيم اسمك ففالن مفللين زي مقداسن زكاوم حق اينا سبع او ركبات زلوا قداسنت مدقام كسابكن دي هسوس كونيو كبلو مسكرو
بسو كاردينال كواكا كمز غلصوو اتناي موداتا شتو سلاميو زخا كند فرنگر رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعتيو زرقيق مبصعا ايكونن زيچ بوت تلوخويو معالتاو خونه اب كلو بوتا كفتسام زلوو تقبار فقريو بلو بز مخنيات دما اب صدرا بيتنان محبر سبنان دلدلات زهانصون نسلام زمهرون مراحتخن كوون تصوعنا اينا امنغو هايمانو تاون يقمناون مييت زتبابعون زنبرون سبوتنا نستن نفطرات كم حباراوي بيتنا زحاليو نهيوات كبري نفس وكف ود سب زطابقو بفلاي كانتوم ازيوم تنقفت زخونو سبات زعقبو نهايمانو تاو نصانت ادلو ابزلوو صفرا نباحل من رخاب زو سرحو نخون ازي مبزاحتو قزي سق زبالة جنكا قصالن تبعات زحاتتن اقل قلوتيو نترسالي كانبا باسات زبالوو اصوار زيبلون اصوار زراقفن سلام نمهناز درو چبوت من قديو بلو بسونا توم داقيموم ابناي امنتو فيتاتنا سورز سدادو مخوان كبهالن كلو نتوم كاب التفلالي دحر بايتا زمتو سبات قلو سنتن سنيل كامسمعن اخبروتن كنمعبل كلو ساع نسبقاو النتن نسبقاو كبرن ركباتن حباراوي بحرياتنان اما اكل مقبار مالتيو كاردينال كوا كاسعيبوم نزي بقربا بمسعاب حاقوس زرخبو رئساليك انباباسات فرانشيسكو تقيسوم دما ركبات كهانسو زخلون حاك انيا سبقاو حوو النت كدل دلو زدليو سبقاي كبلو تذكروهم قلصو علامانايزي اب ارجنتينا تغبر اخيبا حونتن ميتن مدنفا حدش ما اسر حباراوي ركب نمدلدال اب حدا اوان كا سلام نممعبال فريام بايتا خوينو يغلغل زلويو قدوس ابونا رسليكان باباسات ليون مبل 10 4 كم ززخاخرونا رغاتن سلامن بحباراوي مفرراح وي عنوتن موتن بزرع اصوار زيكونس رتعاون حق اينان حلافنت زسمعون ميت ايو زهنات كبلون مسكرو حونات نمدلدال يبلو بصو كاردينال كواكا اوداتنا والدن ناي حدا ابو مخوانان معره سباو كبري كم زلنان كمون كم دق سب متن ادماساو باهج سلام كم زلونان افلطو كن هبلولنا يخونن بر زيادة سمم معاتن وقعاوي مبصعاتاتن مفرام تراي نباعلو بزوح كم زي تعوتاون عفلتو كن هبلو علنا اتزاد اللي بزي عدلوو وين عقات عبزر الربن مستاف بحاكي فقادن يا مخواني يبلو بسونا توم كم زغلصو امنغو هايمانو تات زغبر زر الربن مدنفع فلللياتنا اناخبرنا حدا نتحدا معرنت كم زلوو عفلتو كن هبلو لنا ازي دما كفوتا امرو كموون بزي تلئي نايم السممع كئلات زحاتتيو ندك سب سب اونتن مقبار نابتا حادة كم قورو بيت افلوت او محاب زبل مبقسن اتبي كن ملسونا لنا انتخونا قن فلتاتن تمكرون مكفال نحاد حدنا نمحياش كموون نربحا كلاتنا حباراوي مبصعاتاتن مقتاو نابدك سباتن مقراب زحقز حباراو سنة مقباراو سرعاتاتوون افلوت او كن هولو اللنا بلو كم جبوت قبراو حسابات ناي زوم هي انت ناي تبزع با قدايات اب منغو هايمانوتات زقبر زتا زخونو بزو كاردينال كواكا اب منغو هايمانوتات زمسرتو قجلتات ناي محزنات ميت زخونون نابحوونات زغيرون كمحواتن حاتن زقبرونا ابتي حدا اب بو مئمان زلوو حاقوس زمسو نسلام زلنا تصمدو زحدسو يوم كبلوون مسكرو نسبات بزعبات تير سليقان باباسات ليون زمهاروو سلام نمدنفع اصوار زيبلون اصوار زراقفن مسن خوونيو امنغو هايمانو تات زقبر زرربكا نزي كخوون عاللوو كبلو صاوعي تاقربو زررب اصوار زيبلويو كميسي كابلب اصوار بمرقاف كاب عدلوو بموصا نساقطي بمنساق كموون نحوون نتاو ملووات دلو بمخوان نمكففالاتن قجتاتن بمحداقيو زجمر زررب اصوار زطفئيو كميسي اتوما باوز الساتفو قطعان قجتن حديقوم ابكندوس لوهاتن مستوعالن صنيلوم بحوناتن اركناتن كسامامعو سلزخئلومون كبلو اسمرولو عما دمدم تابسو كاردينال كواكا بزعباتي نعسر تتات عمتات نطوف كوينو ابار جنتينا زغصل زلو عمانغو هايمانو تات زقبر زرربوون مسكيروم قلتها بقصوتات كاا قدمك علاي قبائي باتي كان زي جمريو زي دمات انيحو زيادة قرات انات كمزة تبابع كوينو اللو
ሎሚ ብዙሓት ሰበኻታት ነዚ ጉዳይ ዘይተወፈዩ ኣባይቲ ጽሕፈት ኣለውን። ናይ ኣርጀንቲና ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዓውደ ስልጠናታት ይህብ፣ እተፈላለየ ናይ ስልጠና ማእከላት ድማ መስሪቱ ይርከብ ኣሎ፣ ሰሚናራት ድማ ብተደጋጋሚ ይዳለሎ። ካቶሊካውያን መናብርተ ጥበባት እውን ኣብዛ ዓውዲ እዚ ብንጥፈት ይሳተፋ ኣለዋ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ብዙሕ ንጥፈታት ከም ዘሎ ዘጠራጥራ ኣይኮነን ክብሉ ኣድናቆቶም ገለጹ። ብፁእ ካርዲናል ኩዋካ ስዒቦም ኣብ 2002 ካብ 10 ዓበይቲ ሃይማኖታዊ ልምድታት ኣርጀንቲና ዝመፁ ተወከልቲ ኣብቲ ብሃገራዊ ኮሚሽን ፍትሕን ሰላምን ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣርጀንቲና እተወደበ ሃገራዊ ሕጊ ስነ ትምህርቲ ኣብ እተገብረ ህዝባዊ ክትዕ ተሳቲፎም ኣብ ሓያሎ ካልእ ኣገዳሲ እዋናት እውን ከም ዝተዛተዩ ኣጉልሑ። እዚ ተበግሶ እዚ ልክዕ ከምቲ መራሒ መንግስቲ ቦናስ ኣይረስ ኣብዚ ኣኼባ እዚ እተሳተፈሉ እዋን ብሰናይ ብሓባር ምንባር ኣጸጋሚ ዝገብሩ ጸገማት በብቕሩብ ክፍተሑ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ እዩ በለ። ሎሚ ቁጽሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ኣርጀንቲና ዝርከባ ሃይማኖታት ዝመስረትዎም ጕጅለታት ምንጪ ዓብዪ ተስፋ እዩ። ንላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስቲ መንበር ድማ ብዛዕባ ብድሆታቶም ጽቡቕ ልምድታቶም ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ልምድታት ዝግበር ዝርርብ ንምድንፋዕን ንምምሕያሽን ዘለዎም ሓሳባት ምፍላጦም ዓብይን ሓጋዝን ክኸውን እዩ ክብሉ መደረኦም ዛዘሙ። እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። እቲ ረድኤት ነታ ምስኪን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝተሰሜየ ጳጳሳዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኣብ ከተማ ሮማ ዓብዪ ጉባኤ ኣካይዱ። ንኦስትርያዊ የኔታ ፍሪደሪክ በቺና ከም ሓድሽ ኣተሓባባሪ ናይዚ ጳጳሳዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ክኸውን መሪጾም። ዳርጋ 80 ዓመት ይገብር እተመስረተ ማሕበር ረድኤት ነታ ምስኪን ቤተ ክርስቲያን እተሰሜየ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 140 ሃገራት

0: ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ወሲኾም ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ንቤተ መዛግብትን ንቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ዘጋጥሞ ዘሎ ጸገማት ኣጉልሑ ነዚ ግድነታት እዚ ንምምላእ ዝሕግዝ መምርሒ ከም ዝሃቡ እውን ኣፍሊጦም። በቲ ኣብ ዝሓለፈ ዘመናት ኣብ ሃዋርያዊ መንበር ንባህላውን ምምሕዳራውን ተዘክሮኦም ንምዕቃብን ንምድንፋዕን ሓላፍነት እተዋህቦ ተቋማት ከም ምዃኖም መጠን ነቶም ሓልዮቶም ዘርኣዩ ቅድሚኦም ዝነበሩ ሰባት ዝሰዓብዎ መንገዲ ብምስዓብየ ክቕጽል ዝሓስብ ክብሉ እውን መደረኦም ዛዘሙ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 እቲ ኣብ ቅድስቲ መንበር ዝርከብ መዝገብን መጻሕፍትን ሰነዳዊ ፊልምታትን እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ክሰፍሕን ዘድልዮም ነገራት ንምምላእ ድማ ሓድሽ ህንጻ ክህነጽ ትእዛዝ ሂቦም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 በቲ ናይ ኢድ ጽሑፍ ዘውጽዎ ሃዋርያዊ ትእዛዝ ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ከምኡውን ንቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ተወሳኺ ቦታ ተዋሂብዎ ሓድሽ ህንጻ ክህነጽ ኣዚዞም። እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝሓተትዎ ሓድሽ ህንጻ ኣድላይነታቱ ኣብዚ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መዝገብ መጻሕፍቲ ቅድስቲ መንበር ዓብዪ ምዕባለ ክኸውንን ከምኡውን ብሰንክቲ ኣብ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ዝርከብ ስፍራ እኹል ብዘይምዃኑን እዚ ተቋም እዚ ሰነዳዊ መሰናድኦታት ከካይድ ብሰንኪ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ግድነታትን ምዃኑ ሓቢሮም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ኣብ ስግር ማእከላይ ከተማ ሮማ ዝርከብ ህንጻ ላተራን ዝበሃል ስፍራ ነዚ ዕላማ እዚ ዝኸውን ምቹእ ቦታ ክብሉ ከም ዝመረጽዎ እዚ ቅዱስነቶም ዘውጽዎ ሓድሽ ናይ ኢድ ጽሑፍ እውን ይዝክር። ይኹን እምበር ኣብዚ ቀረባ ዋርሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ከም ዝገለጽዎ ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ሃገረ ቫቲካን ሓደስቲ ስፍራታት ንምፍጣር ሓድሽ ኣጋጣሚታት ተኸፊቱሎ እዚ ድማ ካብቲ ቐንዲ እተገብረ መፍትሒታት ብብዙሕ ምኽንያታት ዝምረጽ እዩ በሉ። ስለዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣገዳስነት ምሕደራውን ባህላውን ተዘክሮ ሃዋርያዊ መንበር ዝዕቅባን ዘውሕሳን ተቋም ብመሰረት እቲ ተገሊጹ ዘሎ ውጥን ኣብ ዶባት ናይቲ ፎንታና ደላውቶ ፓርኮ ተባሂሉ ዝጽዋዕን ኣብ ጥቓኡ ዘሎ ቦታታትን ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ክምደብ ኣዚዞም ኣለዉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወሲኾም ብመሰረት ዘመናዊ ስነ ህንፃውን ቴክኖሎጂያውን ስርዓታትን ምስቲ ኣብ ግብሪ ዝውዕል ዘሎ ሕግታት ብምስምማዕን ብቐዳምነት ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ከምኡውን ንሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን እተወፈየ ሓድሽ ህንፃ ክህነጽ ሓቲቶም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ቤተ ምሕደራ ከተማ ቫቲካን ምስ ሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍትን ሃገረ ቫቲካን ምሉእ ብምሉእ ብምስምማዕ ነቲ ንመንግስታዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ እተዳለወ ቦታታት ብምጥቃም ብዘይካቲ ንሞተራትን ንመዓሸጊ መካይንን ተባሂሉ እተገብረ ሓድሽ ስፍራ ብምግዓዝ ንሃዋርያዊ ቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ክወሃብ ወሲኖም። ብተወሳኺ ንቤተ መዛግብትን ቤተ መጻሕፍትን ተባሂሉ እተዳለወ ንህንጸት እቲ ተቋም ዘድሊ ገንዘባዊ ምንጪ ንምርካብን ንሃብቲ ብውጽኢታዊ መንገዲ ንምምሕዳርን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዘመልከትዎ እቶም ክልተ ተቋማት ከም መሰረትን ኣተባባዕትን መጠን ንሃገረ ቫቲካን መሰረታዊ መምርሒ ከቕርቡ ይእዝዙ። እቲ መምርሒ ብመሰረት እቲ ብዕለት 5 ታሕሳስ 2022 ዝወፀ ብዛዕባ መምርሒ ሕጋውያን ሰባት ናይ ኩርያ ሮማና ዝወፀ ሕጋውን ኣሰራርሓውን ሕግታት ክመሓደር ኣለዎ ይብሉ። እቲ ሓድሽ ህንፃ ክሳብ ዝህነጽ እቲ ሃዋርያዊ ቤተ መጻሕፍቲ ሃገረ ቫቲካን ነቲ ኣብ ጳጳሳዊ ዓብዪ ዘርአ ክህነት ሰበኻ ሮማ ዝርከብ መኽዘንን ቦታታትን ምጥቃም ክቕጽል እዩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2021 እተገብረ ቀጻልነት ዘለዎ መጻኢ ንህጹጽ ኩነታት ኮቪድ-19 ምላሽ ብምሃብ ካብ ደሞዝ ካርዲናላትን ላዕለዎት ኣሕሉቕ ኩርያ ሮማና ንዝኾኑ ካህናትን ሰቡፉ ህይወትን ኣገልገልትን ክንከ ዝእዝዝ ዝነበረ ሕጊ ኣብ ግብሪ ኣብ ዝወዓለሉ እዋን ዘሰዓቦ ሳዕቤናትን እንተላይ ነቲ ኣብ 2 ዓመት ዝጸንሐ ወሰኽ ደሞዝ ደው ንምባል ዝተገብረ ውሳኔ ከብቅዕ ኣዚዞም። حصوص كونات عتل بداو حمام كوفيد عصر تتشعات دحر مبقعو اتمس الزئوان الزي تتححز نايكو التباس قمت تاتوين كبك يخيليو بمبال رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمالسوني الات عصر تربعة مسكرم بزم حلال فوح قاو سند موتو بروبريو نت رسالي كان باباسات فرانشيسكو عبور حمق قابيت كل تشحن عسران حدن زت اتاتوو كاب دمو سرح تيناتات كدست منبر زخونو كاردينالاتن احلوق لعلو تابعي تصحفات قدست منبرن كم زنكاز قبر كم اوون نايكل التعامت وسخ عدمة كم زقوارت ازقلت وساني تات سريزوم ازي سقوم تتات ازي نتي نحيالو عامتات كتباو من محدار قدست منبر ملالي زخونن نخلو من جاعتاوي تات قدست منبرن محدارا هاقر فاتيكانن عالو تاو سلوازح درة حسرات زقرة دا ساعبين تلبداو حمام من لاش نمهاب التوسدة وساني يوزنبرة لعلو خلو دمار ساليك انا باباسات فرانشيسكو نسرح تيناتات بفلاي كان مؤمنان عبرس الزوين صدرا بيت زلووم عديتاتن عبوتاتن كاب سراح موصع زا مسلا زخف اسقوم تتاتن موصع زقبر وقمقام وصيتات زمل كتيو رسالي كان باباسات فرانشيسكو دموزتو ما بلعلو تاباي تصحفت كدست منبر زقلقلو كاردينالات بعصر تميتاويت كم زنكي قبرو سرح تيناتات كدست منبرن كم اوون كالوت مسوز تتححزو تكالاتن مالت احلوق لعلو تاباي تصحفت كدست منبرن كاب دموزوم شمون تميتاويت زنكي اوونيو زنبره نتوم كهنات وي أبالات محبرات سبو في هيوات زخونو سرحتين عطاتوين بحفشا سلستم إتاويت كاب دموزوم كم زنك تغيرو من باروين ززكاريو اتياب نفس وكف كل التعامات زقبر وسخ دموزوين مقراتو نخلوم سرحتين عطات قدست منبر تنكيفو اميو اب قداي ترا سرحتين عطات قن نتوم عبراب عين كابون العلن درجة زركبو ترايو زصرلو زنبرة سلزي نتز تحات دموز زنبروم سبات عيص الوامن رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة عبت تمال زوت وو حقاو سند كا نتفلو يبدهو لبدان مكلاس اتوم كدميوم زنبرو رسالي كان باباسات فرانشيسكو زو سدوو دموز ناي مقرات سقوم تتات ادلاي منبارو غلطو اتمسنا دو تات دما درو بخل التشحن عسران حموشتن بخفيل بعلت عصر تشدش تسنة كل تشحن عسران حموشتن عبزو صحقاو سند بمصر راز بخفيل تمحايشو نبره رسالي كان باباسات ليون كم زغلصو حجي تقوامات قدست منبرن بيت محدرا كتما فاتيكانن بتفلالي منغدتات قطباو قصالنت نمرغغاص زغبرو وقراصنت كم زقصلو رغصنياتات بمخوانم موداتا خغبرلوم يخلو يامبلو بزي مخنيات زي رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بقعر ايتو بيت صحفت قطبا دحر مسمع كمون نخلو نگر تتنقيقوم دحر ممرمار كاب علت حدا مسكرم كلتشان عسران شدشتن جميرو نزي حدش حقاو سند بمقواج ناي موداتا سرزا ناي تزحالف اواج اصديقوم يخون امبر اتحقاو سند ابزو وصالو اوان اتقلص سعبين ملو بملو كمز التعقب يقلصو الزخاء اتي اب عنكس حموشتا تدقشو زلو نايكل التعامت وسخ بعدما زدفئة ناي طورتا اوان زمتصو سعبين زدقال الونيو زدما بنتصور توسينو اللو بخالة الزراربا كلو التحقي اب قبري اب زو على اللو اوان التفتسمه وي اب قبري زو على نقرات انتلايتي التأكبه وسخ عدما مدسكالو اي تغيرن رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمالي الات عصر تربعة مسكرم كلتشهن عسران شدشتن مبل سبعان حادن عمت الات لدتوم دحر مزكار من تسلامن حوارياوي قعزوتاتومن نسبعو كبرزلو ومحاليوتن ززكر صلوتات بمعراق يصنبلو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة تمالي سونوي الات عصر تربعة مسكرم مبل سبعان حادن عمت الات لدتوم عبدو صنبلو لقوان كاملا عالمنا بهاقر فاتيكان ملغتتاتن مقلصيتات سناي من نيوتن كوحز ترخيبو أبو منبر بيت مخري قبائي كاتوليكاويان باباسات إيطاليا سلامتا نايتن أب إيطاليا زركبا أبيات خريستيان زمحال ألفن نرسالي كان باباسات سلتي أقل قلوتهم زمسقنن ملغتي لأخولهم باباسات هاقر إيطاليا أم ملغتهم رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نوانجيل كم مسرطاو قدامنات ناي بيتا خريستيان هيواتن كموون نأمناتن مس كريستوس زقبر بحطاو ركبن مسرط غيروم يقعازو خمزلو زكيروم بتوساخوون اقل قلت تلوخو وانجيلاو ناتن مقبال كم سناتات كموون وطسئيتاوي ناي تساطفو مواقرات كبلو زقربو وطساو وعيت اقلحو بيت مخري غباية كاتوليكا ويان باباسات إيطاليا نتي رسالي كان باباسات زحالفة سنبت أب صلوت ملاك زيابير زكا فلو أستن تنو بمتكاس أمانغو يقريتان سلامن زلو متأسسار أقلحو عرقي أب زيه اللو أوان قيتشتات كم زل عالو دماء أقلحو سلام حدا كابت زحالف عامت رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بتدقا قامي زد تزاربولو أرستات يوزنبره كاب علت من رجعو مات حيزوم كدو سابونا أصوار زي بلون أصوار زراغ فن سلام بمبال نزم حلالف وملختي أب هواري أو قعزو تاتو من أخيبا تاتو من هزباوي مدارة تاتو من بتدقا قامي ناب سلامن إركن ساوعيت أغريبا ميوم رسالي كان باباسات أبتا قدامي تعامت زمن ببسنا أم نزن كل التارستات زياتن لعلي 400 ساعة تقيسوم بزعب حد النت زر الرب تسفى سبع وكبرون بتدقا قامي تزاري بوم ناي مجمرتا حوارياو عدتهم دما ناب تركن ليبانوسن اكايدوم ابنيكيا بتخايدة مبل شحن شو عتميتن عمت زغري ناي قداما يكمناو قبايا نيكيا تساتي فوم بزعبا كريستيانا وحد النت ون اقلحو اب ليبانوس كا اب زر الربن سلامن زتكور مدارتا تاكافلو رسالي كان باباسات صنيحهم ناب موناكون الجيريان زبصحو ناي مجمرتا رسالي كان باباسات كونو اب انا بات انتاويت كتما هيبو بمخاد ابتي مسكدوس اغوستينو ستتحازة بوتاتات نقدتا كايدو ناب هاگر اسبانيا بزغبرو هواريو عدد اب پارلاما هاگر اسبانيا مدرز عربو ناي مجمرتا رسالي كان باباسات ونكونو بعلا شدش تطري نتيب رسالي كان باباسات فرانشيسكو تاووجة عمت ايو بيل تسفا خلتشحن عسران حموشتن نتيب بازيليكا قدوس بيتروس ركب قدوس افدقه بمعصاو زازموو نتاناي مجمرتا عواريت ملختوم قروم سبعو النت زرستا بمصحاف بزعبا سبز سرحو استو علوت اقلحو تكنولوجين سبعو كبر النت عنتن حلاف النتن حبارا وربحان كوينو كغسل كمزلووون اتري روم تزاربو بتوسخون نترسالي كان باباسات فرانشيسكو بزعبا فقر دخاتات زجمروو انا افكركو كزرستو حوارياو معدان بمصحاف زازموو اب ورح حملة كلتشهن عسران شدشتن ناب لامبادوسا اب زكايد ومبصحن مسدتيناتات اب زتراخبولو اوانن نزفر نگرزي اندگنا بمستنتان اسفحوو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته بعلت عصر تربعته مسكرم شحن تشعات تميتن حمسان حموشتن اب تشيكاغو تولدو نام مبل سبعان كلتن عمت علت لدتهم بنتصور باباساو ملغت سلامن حادنتن كموون مكل خال سبعو كبري يغتصلو قلو ازي زينا فاتيكان ايو بصو كاردينال كيفين فارل هي انتنايت بزعبا قدايات مؤمنانن صدرابيتن هيواتن زحالي لعلواي بيت صحفت قدس منبر مسوات قداسية بمعراق نقال اي مسنادو اخيبا عالم لخاوك نمان سيات سيول كلتشعن اسران شوعاتن بعلي كفيتوم بزوحات من سيات يقال سوكوان تهلو عالم لخاوك نمان سيات اعين توم ناب كريستوس نخال علون نسألوان مكففالن كساقرو زخيلو حدي سب اونات كر يوم كم زخيل بزو كاردينال كيفين فارل ينتنايت بزعبا قدايات مؤمنانن صدرابيتن هيواتن زحالي لعلواي بيت صحفت قدس منبر بعلت عصر تربعة مسكرم كلتشهن عسران شدشتن مسوات قداسي بمعراق نعلم لخاوي كنمان سيات سيول نمسن داو ابت تقبر اخيبا قليتهم نزم الدلاوزي كوراس انت مقبار تقاميو من سيات مسائي بتخرستيانن عالمن سلزخونو معياي مسوات تات موفاي حبت موفاي كمون نبزوحات سبات من كسقاس تقاميو بلو اب حدا من سايوون كي ترفه تسفا محداس كبهالن كلو نخلوم دك سبات حدا سقومتن قدميت كسقومو محقاز مالتي يبلو اتي كاب على السلستك ساب على الشمونتن حاسا كلتشان عسران شوعاتن ككايت تمديبو زلو عالم لخاوك نمان سايات اب كتما سيوول حدا عامت اب زي مل لقيزي كام ملا عالم مسزمتو سلستميت اللو كام من سايات اب رسختما دبوب كوريا نخال اي كفال مسن داو ازك نمان سايات تاكيبو مالو اتقداماي دحرتي اب كلتشان عسران سلستن اب ليزبن زي تخايدة عالم لخاوك نمان سياتيو تخايدو ابتي كاب علت عصر تربعته كساب علت عصر شوعات تمسكرم زيسان نحاخيبا لكباب باسات سبخا سول بصو ابونا بيتر تشونغ سونغ تاك ሐዋርያ ያውሎህ ቅድስት መንበር ናብ ሀገረ ኮርያ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሳት ጆቫኒ ጋስፓሪ ከምኡውን ካልኦት ተወከልቲ ናይ ዝሓለፈ ዓለም ለኻዊ ቀነ መንእሰያት ከምኡውን ተወከልቲ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ዝሓልል ዓለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅድስት መንበር እውን ኣባኡ ተረኺቦም ነበሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ኣኼባታት ብዛዕባ ውርሻ ዓለም ለኻዊ ቀነ መንእሰያት ንምስትንታን እተወፈየ እዩ ዝነበረ ካብ 1985 ኣትሒዙ ይካየድ ኣሎ። ትማልሶኑ ድሕሪ ቐትሪ ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ኣብ በዓለ ቅዱስ መስቀል ናይ መኽፈቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ኣብቲ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ሎሚ እውን ብዙሓት መንእሰያት ኣብ ምድረ በዳ ህይወትን ኣብ ከቢድ ፈተናታትን ሕንፍሽፍሽን ዕልወትን ከምኡውን ባዶነት ይርከቡ ኣለዉ። መብዛሕትኦም ከዓ ብሓጢኣት ጓሂ ጭንቀት ወይ ዘይምትእምማን ከም እተጠቕዑ ገሊፆም። ድሕነት ኣብ ሰብኣዊ እስትራቴጂታት ስጋዊ ጥሪት ወይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ዘይኮነስ ኣዒንቶም ኣልዒሎም ካብ ኣምላኽ ምሕረትን ፍቕርን ህይወትን ኣብ ምቕባል ምዃኑ ገለጹ። እዚ ኸኣ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ዘለዎ ፍቕሪ ንጹር መርኣያ እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። በዚ ምኽንያት እዚ ብፁዕነቶም ከም ዝገለጽዎ ዓለም ለኻዊ ቅነ መንእሰያት ብዙሓት መንእሰያት ናብ ጐይታ ምእንቲ ኽጥምቱን ፍቕሩ ምእንቲ ኽቕበሉን ደቀ መዛሙርቱ ምእንቲ ክኾኑን መስቀል ክርስቶስ ምእንቲ ኸልዕሉ ንምትብባዕ ምዃኑ ኣጕልሑ። ርእስኻ ኣልዒልካ ጠምት፣ ካልእ ነገር የለን ክብሉ ድማ ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ኣትሪሮም ተዛረቡ። ኣስዕብ ኣቢሎም ድማ እምነት ኣብ ገዛ ርእስኻ ምውካል ዘይኮነስ ናብ ኣምላኽ ዒንትኻ ኣልዒልካ ሓገዝ ምሕታት እዩ በሉ። ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ብተወሳኺ መስቀል ምልክት ኣድማሳዊ ዕርቂ እዩ። እቲ ቀጥታዊ ትኹል ዕንጸይቲ ሰማይን ምድርን ኣምላኽን ደቂ ሰባትን ዘጣመረ፣ እቲ ጋድማዊ ዕንጸይቲ ድማ ንዅሎም ደቂ ሰባት ኣብ ሓደ ሕቑፊ ብምቕራብን ይቕረ ብምባልን ብሕውነት ዘሕበሮም እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ኣብዚ መዳይ እዚ ዓለም ለኻዊ ቅነ መንእሰያት ተመሳሳሊ ተልእኾ ከም ዘለዎ ገለጹ። ከመይሲ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ባህ ዘብል መዳያቱ ኣብ ሓንቲ እምነት ሓድነት ዘለዎም እተፈላለዩ ባህልታትን ቋንቋታትን ዓሌታትን ምህላው እዩ። ኣብ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ካብ ኩሉ ክፍልታት ዓለም ዝመጹ መንእሰያት ምክፍፋልን ጽልእን ግጭትን ክስገር ከም ዝከኣል ንዓለም የርእዩ። መንእሰያት ንክርስቶስ ብምቕባል ሓድሽ ወዲ ሰብ ከም ዝውለድ ይገብሩ። ብዘይፍርህን ዕጽዋት ተሓሳስባን ምስ ካልኦት ንምርኻብን ብምክብባርን ንበበይኑ ዝዓይነቱ ፍልልያት ናይ ምቕባል ባህጊ ድማ ይፈጥር። እዚ መስቀል ክርስቶስ ናብ ዓለም ዘምጽኦ ብሓደ መንፈስ ዝፍጠር ናይ ኅብረት ተኣምር እዩ ብምባል ብፁዕነቶም ኣስተንተኑ። እዚ ኣብ ሴውል እውን ከም ዝኸውን ርግጸኛ ምዃኖም እውን ገለጹ። ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ንመጻኢ ብምጥማት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ርእሰ ኸተማታት ደቡብ ኮርያ ዝርከቡ መንእሰያት በቶም ዝረኽብዎም ሰባት ብኸመይ ከም ዝብልጽጉን ኣብ ኣምላኽን ኣብ ውቁብ ገጽ ቤተ ክርስቲያንን ብኸመይ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ብኸመይ ኣብ ደቂ ሰባት ዘለዎም እምነት ከም ብሓድሽ ከም ዝረኽቡ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ኣብ መጻኢ ምትእምማን ከም ዝረኽቡ ኣብ ኣስተንትንኦም ኣካፈሉ። እዚ ኸኣ ኣብ ከንቱነት ምትላልን ጣዖትን ጊዜ ኣብ ክንዲ ዘጥፍኡ ሕይወቶም ኣብ ዓብዪ ነገር ከወፍዩ የኽእሎም። እዚ ኸኣ ናብ ክህነት ወይ ውፉይ ሕይወት ዝቐርበሎም ጸዋዕታ ወይ ስድራ ቤት ንምምስራት ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክግንዘቡ ዘኽእሎም እዩ ክብሉ ኣመልከቱ። ፍረ ነገር ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ብዙሕ እዩ። ሕጂ ድማ ንዅሉ ክንዝርዝሮ ኣይክእልን እየ። እንተወሓደ ብዙሓት ንኣምላኽ ክረኽብዎ እዮም። ድሕሪ ቢሎም ብፁዕ ካርዲናል ፋረል ንዅሎም እቶም ኣባኡ ተረኽቡ ተጋባእቲ ነቲ ዝመጽእ ዓመት ዝግበር ቅነ መንእሰያት ምድላው ንኽቕጽሉ ኣተባብዕዎም። ዓይንትና ናብ መስቀል ክርስቶስ ነልዕል፣ ናብ ሃገረ ደቡብ ኮርያ ነዚ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ንዅሎም እቶም ዝመጹ መንእሰያት ንዅሎም መንእሰያት ዓለምን ኵሉ በረኸት ክህባ ንኣምላኽ ንለምኖ ብምባል ስብከቶም ዛዘሙ። እቲ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ መንእሰያት ንምድላው ዝገብርዎ ዘበለ ዅሉ በቲ ካብ ልቢ ኢየሱስ ዝውሕዝ ንነፍሳት ዘላቶ ፍቕሪ ተደሪኾም ክገብርዎ ድማ ጸለዩ።
1: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይዛዘም። ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ፈነወ ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውሌቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።